لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى عدل صفوفكم فإن تصفية الصف من تمام الصلاة terus dan dirapatkan shaf untuk kesempurnaan salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صلي على محمد.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار سالمين. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنه دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. والهكم اله واحد لا اله الا هو.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.